الذهبي والبلاء خرجوا وقاء على جهل لهم كما نعلم من القرون يسقط المناكب إن بدانا يلهم وهذا المعدر سبقت من رب العلم دارا وعن مسمى أصير على ما يقولون أنزل حمرك

ميم الهام ميم الله القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ما قبل للناس أنزل الفرقان إن الحكم بأهل الله عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى

هو الذي يصور في الأرحام يشاء، لا إله إلا هو العليم الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخو متشابهات، فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون أن بكل منهما وما يذكر إلا أولى الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك أنت الناس يوم لا ريب فيه إن الله في العباد، إن الذين كفروا لن يعنها أموالهم لن تغنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم الأخسرون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذ الله بذنوبهم الله شديد العقاب. الذين كفروا استغلوا وشروا إلى جهنم

كنت نخطر له من نظرين ألم رأي الذي أصيح من فداء يعودها بالله يحكو بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن قولا تحسن النار ذلك بأنهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bis-sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat dikala daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat dikala terang dan gelap, ulama lantara umat dikala terang dan gelap, salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin